0: Florida, Sia, Wild Ones, al كمين في لودو بحلسة جيمي لاروين عم نكون بي بريكفست كيف دقوا 26
1: إيه سمحنا
0: Wild Ones مالا من تشتران هذا لودو
2: قبل اللوم هي ما
1: Wild Ones
0: بالكامل في
2: البرداد
0: مالا مالا بونجو كبيرة ما تلدن الجيمة لاروين عملوا السفيدة اللي نكون اويك كوارتا قبل كل يوم
2: قوة الهوست تايف اللي عملين ذا السفيدة عش ام تشيرتو affaired positive in
1: general nel realizzato ovviamente io nemmeno con del numero così scam Jamie competitive vero
2: ometta
1: metta realizzato Jamie raat fl studio well l'officio bail hatto tnein o sebni how et me la nisfida bish ji quarta kmini kull yom
2: hadna l'opportunità
1: fishin wasal Jamie Cardona illum
2: illum
1: Jamie
2: wasal
1: في الستة نقسين 16 منوتة
2: شاب تشيبا
0: بسيطة ارنشيلنا ارجينا
2: كبرابو
1: اتت كاشكار سيح بيان
0: ما يمبورداش
1: اتت كاشكار
2: ما يمبورداش
0: كوارتا قبل كوارتا قبل انسي ستة
2: اسمع ديجابتين الناسو
0: ما يمبورداش
1: منوتا منوتا جيش منوتي جيش منوتي
2: نحسب سالجيما
0: حنعمل جيما سيحة اسمع لي اتت كل نقوم كوارتا قبل هذي بيجابتش
2: هلا
1: شتا عمل تحسب تقول لي قبل بيش نعرف شنو اتصل
0: كوبرو ميشتر ميرا اليزا هوم ريكر سومبر فوق بي بونجو

0: من ريانا هذا لودو ذا مونستر كيف نقوم في لودو هنتكلم عليها هنتكلم عليها كم أم طيب هو في لودو كم أم يعيات من أم بانجو كبيرة كيف دقوا السبع ونص فاللي صفت من تشل قراد التمبراتورة اللوم دا شيء كسيق اكتر من سولتو من نسبرا والأم
1: سايب
0: ايوه فيرو اتملوش بالي عشان يخرج بالتشنجي
2: امنا فيرا امنا عراجي هسا
0: بالتشنجي وبالشورتز فيرا فيرا خاصيت الكسيق
2: سير الجيم ما ورا فرصة ديك الرجوني مش بروبليما
0: لا الرجوني اللي بات في ديا الأول حاجة اللي سبت في ديا مع اللي قمت
2: All best Lilo.
0: All best Lilo. Yes.
1: بتعمل ريتشيركا.
2: بتعمل الغرداروبة حبيب. الغرداروبة.
0: يوني بربارا أخوية جورنا تقبل. Preferablement. وليني تلحنا ملا كامل نعمل دار البروغرام. كامل نعملو. مش هنا تلات سنة. بدينا تلات سنة.
1: ينكس بتشايت نعمل.
0: أسستات. ايوة مصيو. مصيو. بتديلو بدينا نتقلو دع شيء. ارجعنا سمعينا التليفون داري كان البيراخ. مال كنية تتوين. كيف البيراخ. خلمت بيا
2: خلمت بجيمي قامت في لودو براسة في دايا أكلي اسمع أش خلمت بجيمي اللي كنا رايس أشين فهم دالي كانوا مزوجيني
0: الحسرة اللي في الخلمة كنت بالخويج برو ما يمش تعمل
2: أيوه
0: ما يمش تعمل ما يساش قول لك كلوش في الدنيا
2: أكو
0: برو مبات بدين نتكلم فوق الهولم ولارا بلهتنا
1: إيفا تا ينا نهلم نقرا vivid dreams إيه جيلين قوم في لك نسري نقوم نقا مخصودة
0: فيرو
1: سكوزاوني هنسول
0: أيوة فيرو ندارة بزاف
2: ما جرى شيء ما جرى
1: شيء هي او اعملوا جرات لبيتشا هلوم فوق بيرسونال كونتين ما نارا حفنا و ورايتا في فنت لي كونت
0: لكن عارس
1: لكن عارس انكريديبلي اتما او اس تتفشكل
0: وكنت لك حفنا ما ترى
1: حفنا ما نارا
2: او دهلهم بيا ليل تقابل ورايتا لا
1: اجبري قمت بعد داك ينعرس كلي ايفنت الاشياء ورايتا زعما ما كنت لما نرى اما يسمى مالي المحطه اخسات تلا تبكي
0: وش وش وش وش تلا لهم بيا ليل تقابل
1: ليس بديت نزي لايد انا
0: كمان ذا كونفيدنس مال البيرسونا مو
1: اساسا زعما سيك سالو رايسو ما كنش اللوك للايد لا لا
2: مش بيرسونا اللي تخسر فيه تسبيس لا يومي ايش خاني
0: اول فتا سبل هون اول فهم
1: ما نساش نفهم
0: وفي الخول ماش كان جرى ما كنت فلاسيوني بالما بالما كنت كنت تتوعين
1: ولا لا لا لا مش مشتك الهولما
0: اوكي انت بالخويات
2: ما ريش تتبدو شي كافي
1: ما نفتكاش الدتال ما نفتكاش الهلوم بيها و شن رايتي سهدتني لورا في الهون
0: و من داك الزمن من داك الزمن رجعت رايتا
1: ليه
0: تارا ما داك مساك
1: ما جفيري ما نافش
0: خسيتا
2: داك اي اي
0: خسيتا ما نافش انبارانتكم شي تبدا هولم سترامب يا و هولم اللي انبات صار ريالتا بر ازم بيدي تا ديجافو
2: يينا مبات مش مبات تا اما ايك اي get weirded out هفنا كل هفنا من نومين
1: تين حسا تيهم بفلح المومنت يساك يابدك البار تيت كيف يستيكم تفكي
0: 993-0897 فو واتساب تانا كيف دقو ال 7-4 منوتي فالي ساكم لباتولنا نشتو نسيبو اللي قتار خولم سترامب اللي فورسي افتوا الريالتا واو
2: اميزي
0: واو المنو بتتلني ورنكم بلو كارفن هاريس كلمنتين داغلس بلسينجز فوق بي بونجو

0: انا نرجع نكون معكم اداك منك ميني باي بريكفاست يبدا في الخمسة سلاشة بحال دايما نار السبت من العشرة ساسية بالبست اوف باي بريكفاست. على هذا تشاو تشاو
1: تشاو تشاو.

الكبر واحدة اللي عندنا معنا بحالسة ستيلا ليفتي بوستن فوق 897 باي في الات يوميك الاربع ورا نفسنار نفس الجمعة تيجا وما نفلاش نجي في اكتر مساجي ورا التلفا اخرى تاع اليونايتد البراخ فلاشية فقاونا لاتلتيكو مدريد شيء تاع المسخية ما نعرفش خايج جيران السامن تاع الفيلينغ لي هيجاو كاتش الكوتش ومبعد نجاو بشبا بروبليمي ريبيلدينغ من جديد يقضوا سنتين سنة ونرجعون بدلو الكوش نبقاو سيرك برو امبرسيونانتي كينت ديك الدرو تا فايكينج و بايرن ميونيك هاي من بايرن ميونيك كينو تنايب شي من تحت اسمع تر بارتيتي اللوم الليلة ام ديفيرسي منهم لي هاي وحلوكم التلفزيون فوستم ديك الحبت دا الدساتا روما كونترا الريال مدريد وانكي مانشستر سيتي كونترا باريس سان جيرمان برو لسا هنكمبلو بديني تروبك اويك من ناحة دارود تفتكر ايه

0: كانت I Just Might Bruno Mars فوق 97 Bay اللي نحسب فرصة عادو بالقدي بتفورتي أو كل ده أنا Bruno Mars
1: Bruno Mars
0: وكيف نايدا Bruno Mars إكو
1: Good afternoon
0: Good afternoon الكل هات جيل وانكا ديفيد هونك من فوق السور راين أم أكيف عادو مالا دين سوا إلنا نايدو لحن بروفون نسكوبر لسهم بالبرودوسيون اللي أتيام الرايد عاد نيما سكوبر ريج مثل نز
1: إيه باش إذن هالك فوق الكيف
0: جيت فوق شويك
1: عليك عليك
0: اكو وكنا قاعدين نتكلم في دوار الويكند انت تحب تبيانا ثمانية الويكند جاي
1: مش هزين نيكفا يقول لي نبيانا اش كلا نسبتشا يما نلتع ما هاتي ونبقدار
0: فيرا يندك تجي لهافنا ازدا انفكرك ينا ما نهار ابنا نفكرك شرط وفريت للجيمة في الاشي جاي يقول لك موزيكا فيرا من طيبة من نهات البي اشي رتورنا كلاب كالتشر
1: او يس
0: يس يقولنا هافنا دي جيز اللي نقضو معنا في الستوديو سفستوم مدسال قدام يقول لك الايزاك جابي ازرينز كما خوفنا يدوه كسمو ازرينز ومن بعد من نفس الليل قدام سسيوني طيبة هافنا تا ديستك مع البي ام وبشلق

0: كان البرينتر تاع الدار تشد لي افتي اخدم الكومبليت هي التكنولوجيا اللي متى الاكثر كولوك زونا تدكيد اللي ما تاخذيش كل بزون برينت كارت سوبر امبورتانت السما او البرينتر على هه مش سبب برينت كلو البرينتر ما بقاش يستوى لا
1: لا كامل تكنولوجيا مش دايما يدون عند هو
0: فير فير اكو
1: سو الكومبيتيا كل جونتا هو فوق التكنولوجيا
0: فوق التكنولوجيا سينا حب ونضرة حتى التكنولوجيا ما يدسكتيني تقول تان تانا لك وصلني في شيرتو لي متي انكا تقول تان تحل اللابتوب كل ماما ميا اللابتوب
1: اللابتوب كم وان
0: تيت منا بيتوس كاين عندك وصل على التبديل وصل
1: عليك من اساس البلاك فرايداي
0: اساس البلاك فرايداي اكو انت الكومبلينت يا جيل عندك شي كومبلينت فور سيريس
1: لا هنا الكومبلينت يا مو اوريجينالي هافنا اما لني سي تقول لك الهورن كيف تقف سكوندا في ترافيك هاي فيت تقول الهورن يبرا ما تقعدش تقول الهورن لا بلا سينس تقعدش تقول الهورني تاك الناس في ترافيك ستنسل و اشرق شعطة الينا روهو السكوندا مجمك شورتا بقاينا جمع تقعد تدق الهورن تقعد النرفيا اقعد اسمها البي ودق السيكي
0: اما فرسي يكونوا دق اول هورن هارسو ليك ودق اول هورن يا دولك
1: ايه يا لاش
0: ما نصابيها تحسير ايه وما يكون فرسي دقول لك الهورن هفنا ات ينا دير ام اتيتودني تال كيف تافس الهول
1: لي
0: ازايرا فرزيون
1: ميمش اباتولنا الكومبلين تاعكم 9900897